بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam keempat dari bulan Muharram 1448 Hijriah, kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita di saat banyak dari manusia di luar sana yang tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi, dengan perkara-perkara yang menyia-nyiakan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat kemudahan taufik dari Allah di malam yang mulia ini, malam Jumat, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang kita lakukan kecuali bermajelis ilmu. Maka masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأهل محمد عبده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخلاص ورحمة